0: very funny. The audience are going to love it. And that's all this show needs now is an audience.
1: Yes.
2: Thank you, Sam.
3: Thank you.
4: Let's do it.
2: We love you.
0: Yes.
5: Okay.
0: Go.
5: Shout out to
2: music.
0: We go now.
2: Shout out
0: to
6: In Palestine, it is very important to laugh and share our stories because of the tragedy that we are living every day. Everything to me has a potential to become a joke. The way that person talks, the way he sells his coffee, the way she speaks to her son. Honestly, I inherited this from my beautiful mother.
7: صارت البطيخة هيك طب هسا بدنا من اجى على بالنا بدنا بطيخة لا ممنوع يعني اذا بتقطعن البطيخة البيت خلص يعني بثمرش عاد ما انت البطيخة كمتنع كنت كل التلفات كل شن اليوم بدنا ندبرها اليوم بدنا نعمل حالنا ثلاث كل واحد بطنها بوجعها ايش خاصرتها ايش ظهرها ونروح تحت الشجرة بنسرك بطيخة ويييي يما ظهري يا بوي معلك يما معلك حملنا حالنا كلياتنا ورحنا ابعدنا عنها تحت الشجرة قلنا هسه بنفرجيش فيها تعال هسه بدنا نسرك البطيخة سرقنا البطيخة لقطناها وهي من بطيخنا أبوي فتحناها هيك بالحجر وأكلناها بك جاي عبالنا طب أكلناها وخلصنا طب والكشرات بحس بتشوفين شو بدنا نعمل قال لي طيب شو عندك شو رايك؟ قال لي نسخمها ولا نحطها هنا بالشوفن بظرف بالشوفن، اقول كنا نبحش بالارض ونكبرهن. اكلنا البطيخه وكبرنا الكشرات وروضحنا ولا قد انه الغازي غازي.
6: To have a home here in Jenin, this was my dream. We were preparing for me to live here. Marry and have kids and have a future here. We do have a lot of funny stories in our daily life. I love comedy. I love to make people laugh. It is my world. I want to live here. I want to make art, theater. I want to make comedy here. Because this country, more than any other country, needs discussions, laughter, all the time.
2: لما يمكن الجيرات كانت بصير تخرفي فيهن بصير تضحكي فيهن.
7: بحب ببسط الناس والله. إنه بظل يروح ويجي مش مستقر بالدار يعني بالبيت أظل قاعد.
2: خلاص.
7: شو؟
2: خلاص أنا اتجوزت واحدة وعشت برا بطلت أسأل عنكم. وانت لحالك هون ختياره
7: لا لا لا كل شيء
2: شو كل شيء تخيلي انا قاعد في اوروبا في هولندا مبسوط مع عائلتي
7: لا بعيش
2: وانت لهون لا انت بتوصلي لا برد
7: لا لا لا هي ابكى احزن هذا احزن وحده بالعالم حزيني ابكى
2: تعبتي علي
7: ولا تعبتي علي ولا ما تعبتش عليك يعني ما شفت حالك لانت هالكد
2: لا كيف كانت شختي وانا صغير؟
6: There are so many stories from across Palestine. I wanted to bring these stories together through comedy. That's why I started the Palestine Comedy Club. This was the beginning of the movement of a stand-up scene in Palestine.
0: What's the line or the moment that takes us? It's the shift back to your reality that we need.
6: Bambi first introduced me to stand-up comedy. She is a brilliant artist.
0: Let's try. Let's get onto the bus then.
2: Yeah.
8: أهلاً وسهلاً بكم في باص

0: قوه الايمان عن جد. انا انسان منيح عن جد، بيطلع لي فوت على الجنه. انا انسان كثير منيح، عملت كثير اشياء منيحه مثل طلعت مظاهرات، طلعت مظاهرات صح؟ عملوا لي طلعت مظاهرات، ثبت على الصهاينه، وكمان في هودي الاولاد الصغار بنكوا على حجز قناديا بيبيعوا مصحف، كمان اشتريت المصحف مع اني درزيه بس اشتريت المصحف. فانه تعني اطلب شي تاني مع الجنة بخصوص لقيامي. يعني انا ما عنديش مشكله تقوم لقيامي، بس انه مش على الصبح الساعه 11-12 بكون تمام. لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب، بلكي بيحط لنا كونديشنر بجهنم. وكمان شغلي دخلك يا ربي، قادر يا حق يا كريم، هذا الجندي الاسرائيلي اللي على المشمار قبول، هذا اللي كل مره لازم اقنعه انه دروز عرب فلسطين وسوريين ما بيخدموش بالجيش، نحن اهل الجولين. يا رب قادر يا حق. عليكم عليكم.
1: So last night we were in Ramallah.
2: It
1: was a big audience, quite a diverse audience, but a Ramallah audience. Tomorrow we go to Nablus. And there's ideas and issues raised in quite a lot of the sets that are potentially more challenging in a more conservative or traditional communities.
3: وأكثر كمان يعني في تحفظ يعني أكبر.
1: We can't cater for everyone's potential offence, but there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
0: Yeah.
1: But where do you think they are in your own set?
0: For me, on my set, there's
1: potentially problematic.
0: Yeah.
1: No, it's not. Come on, it isn't.
4: بفكر هي هذه تعني المنديل، يعني نتفق احنا والله على، وانت جاي تعمل كوميدي، يعني انت قاعد تضحك على الدين. الجمهور بفهم انه المسرح بيحكي باسم المجتمع.
2: انه اكيد لما بتعمل بمحل زي حيفا ولا هاي، حتى كمان بهاي المحلات مرات صار في اكثر اعتبارات، يعني فاهم؟ في شيء بالدين، يعني انا واجهته كانت اشياء بالدين المسيحي وهيك وهي، فعملوا علي هيك مقاطعات وهيك، بس انه بس كملت، يعني مش انه هاي، بس بقول لك
1: Obviously, we'd like to avoid that, but we know it's not offensive material in that sense.
0: Yeah, I believe not.
1: You're using comedy to challenge their beliefs,
0: yes,
1: perhaps, but
0: exactly,
1: not to attack them.
0: It's not about how I will do my set tomorrow. It's not my big deal. My big deal that I'm living here in this community every single day. I can't say whatever I want without apologizing to everybody. خلاص. It's make me dying inside. Who's come to watch me? At least الناس اللي هي تحضرني تتغير. تطلع مع اسئله، تفكروا بالموضوع. كان في مهجبات امبارح. تقبل شو اسمه؟ استغفروا الله، عصبوا، صح؟ بس طلعوا عم يضحكوا وسلموا علي. They accept me. That is a change.
3: منيح انه احنا هلا بنفكر كيف نتعامل مع الاشياء، بس هاي البلد سام، يعني لازم تفهم
2: انه
3: ردة الفعل دائما مش متوقع، مش ما بتتوقعيش منه شيء.
0: اوكي، وي ويل دو ات. اي ويل Take this 5 minutes and put some.
1: And put another 5 minutes, yeah.
2: If we practice it at some point tomorrow. Maybe
3: like.
0: Let's try to laugh, okay? It's worth me.
1: Yeah. I mean, experience was so great for all of us last night to be having to have this conversation the next day.
0: Sadly,
1: yeah. Anywhere else, you'd be going, woohoo, we're taking this amazing show on tour, and it's a storming success, and we're going to kill everywhere. But that's kind of the point of doing this project and doing it here.
5: difficult to be a woman in the world generally, and especially here. Always you put filters to make people accept you. I'm trying all the time to be myself without filters. I am a free woman, I'm wild and loud. I want all the time to see what I think and what I believe. That's difficult.
6: The concept of a stand-up circuit was really new in Palestine. We brought all those funny stories from all these different areas. As a country, we don't know each other that well. Every community in Palestine is different. It's a big lesson to understand all those differences.
7: Yalla.
8: Yalla.
9: مؤسسة ومديرة مسرح الثلاجة. أنا من بيت عوا. بتعرفوا عني أكثر؟ جوجليني. جوجليني. بيت عوا، وين بيت عوا؟ عشان سألتي وين بيت عوا؟ بيت عوا بتيجي بين ستشا وتشوك. حتى إحنا مشهورين بكثير أشياء في بيت عوا. بس بدي أحكي لكم عن أهم شيء إحنا مشهورين فيه في بيت عوا، هو بحرنا. حسب تضحك. عنا بحر في بيت عوا. شو متفقين؟ احنا عنا بحر في بيت عوا. عمركم زرتوه؟ في حدا عمركم زار بحر بيت عوا؟ حتى احنا على على احنا ساكنين على شط البحر ودارنا مشرفه على الشط وعنا برندا كل يوم العصر بقعد على برندتنا بشرب كاسه شاي بستمتع بغروب الشمس وعلى منظر بحرنا بحر بيت عوا البحر الوحيد في الضفه الغربيه بحر من الثلاجات من الغسالات من المسبات من الهوايات من الممسحات من المكسرات من السماعات من المسبات من الطيارات من الجلبات من السيارات من المسبات من الهليكوبترات من الطيارات من الجلبات من الكرافات من الكراديات
10: All of the second-hand things come from 1948 areas. The Palestinian workers bring the discarded things to Beit Awa, fix them and sell them in the mazad. And now we have a big problem in Beit Awa. There is garbage everywhere, in the street, between the trees. But it's the only real way people in Beit Awa can earn a living.
11: زي ما انت شايف. مطبات سيارات شوارع حديد
12: So this is a romantic walk, isn't it?
11: Yes, romantic beside the wall. Sam beside the wall. Yo, Beit Awa. Beit Awa wall. Yes, do more.
12: Look at the fridges.
11: They say fridges.
4: Fridges.
11: ثلاجات غسالات. ثلاجات غسالات. Yes, this ثلاجات is the fridges. غسالات washing machine.
10: Bet Awa used to be very beautiful. It was a calm village, clean village, a little bit green. But now it's the opposite.
7: In 1948, big parts of Palestine was occupied, and the Nakba happened. Hundreds of thousands of the Palestinians were displaced from their homelands. 1967, the rest of Palestine and Golan Heights was occupied. In 1993, the Oslo Agreement divided the West Bank into three areas, A, B, and C. Every time Palestinians need to travel from any area to any other areas, we need to pass by multiple checkpoints. But we wanted to tour the Palestine Comedy Club all over the occupied Palestine. We got shows booked already in Ramallah, Nablus, and Jenin in the West Bank. And also we got shows booked in Jerusalem, Haifa, and Nazareth, where Palestinians live fully under the Israeli system. And in the occupied Syrian Golan Heights, where Iba is from. Great! The problem is that only Hanna and Iba can do all of these shows because they live outside of the West Bank and they have an Israeli ID. But for me, Diana, Khalil, and Raed, because we are Palestinians living in the West Bank, we are not allowed to go outside of the West Bank without a special Israeli permission. In order to apply for an Israeli permission, we first need to apply for a biometric card. And after all of that, they can just say, no,

0: أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان، هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس. إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية، كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل، وكمان كان فيها مشكله وما قدرتش احجز موعد. فبالنهايه حجزنا ورقه انه اجتنا دعوه من المستشفى او مرافقه من المستشفى لحتى نطلع تصريح، تصريحنا مده يوم. انه قبل كل الوقت بفكر كيف لو فيما لو تهربت تهريب، لو مسكوني شو ممكن يصير، وهدول الثلاث عروض المحجوزين شو ممكن يصير فيهم. وكنت خايفة كمان لو كمان مسكونا انه يأثر الاشي على باقي المجموعة.
1: ليش خايفة؟

0: it lovely down there?
1: Yes.
2: Let's take a picture of us here.
1: Yes.
3: Haifa!
4: This was my fantasy, to be on the stage in Haifa. I saw the people, feel the energy. I'm totally in this experience.
0: The first thing we should talk about is the fact that we're in Haifa, how that will change various things in the show and how to acknowledge that we're in Haifa.
5: Yeah.
0: We'll start with Ivan. Hopefully she'll join us. This is her audience and she's
5: used to this vibe. I need to push it even more. More weed, more gods, more.
0: She'll play it fine here. Every audience will react slightly differently. And in Nablus, they didn't laugh out loud at every joke, but they were leaning forward, they were smiling, they were into it. They just weren't as ready with the laughs as Ramallah.
6: But this is also part of their way of reacting.
0: Yeah, and that's good. They enjoyed it. And this will be different again, so just trust.
5: Even
7: in Haifa, I'm not sure
6: how the reaction will be.
7: I don't want to expect anything.
5: Yeah.
7: Just want to be here.
0: Yep.
7: To
5: and just do the show.
0: Absolutely.
5: Yeah.
8: اسمي حنا شماس من حيفا. متأسف إنه اسمي حنا شماس. متأسف إنه أنا من حيفا. أنا جيتها هون على العرض بنصيحة وبمشورة الأخصائية النفسية تبعتي. متأسف إنه عندي أخصائية نفسانية. متأسف إني بقدر أعبر أو عندي الإمكانية إني أعبر عن همومي ومشاعر ومشاكلي قبال أخصائية نفسانية. متأسف إني عندي مشاعر. متأسف إني عندي مشاكل. كوني إن أنا من حيفا وعايش بين الجبال والبحر وإلى آخره وكأني بتنقل من محل لمحل. أنا بقولش إيش، أنا كتير بحاجة لمساعدة. أنا كل وقت معبى من أنا وصغير بسبب شكلي، بسبب شعري. وأول حالة تنمر كانت لإلي كنت بعد صغير. أول حالة تنمر كانت من أمي. بتأسف إنه عندي أم. شرط الأخصائية النفسية وقلت لها شو بدي أعمل، ثقتي بحالي مهزوزة، مش عارف أتقبل مين أنا، شكلي منيح مش منيح، شو مين أنا؟ قالت لي يا زلمة إجمل بشرف ربك. عرض أمك يعني وحياة ربك. طويل وهبيل على الفاضي، شو بتسوي أنت بحياتك خي يا حبيبي؟ إجمل، تقبل حالك، آمن بحالك، هقبل الكش هاي تبعتك واطلع، كشكش، خفش. بعدين انت فنان، الفنان لازم يكون مشرشح، الفنان لازم يعاني عشان تقدر تبدع، لازم تعاني عشان تقدر تضحك، لازم تعاني. نعم اسمك والخرا. من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي، في عندي مشروع راح ابلش فيه برام الله مع مجموعه اخواني واخواتي من فلسطين، من الفلسطينيه انا عارف اللي هو. تحمست انا هيك قلت له، وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو، روح لغاد، روح لغاد لانه هاي لب المعاناه، روح عاني مع اخوتك واخواتك الفلسطينيه. واذ بي انتفض ورحت مباشره على رام الله، قلبت الحاجز بسهوله. متاسف اني قلبت الحاجز بسهوله. متأسف إنه فيش عندي تصريح، متأسف إنه فيش عندي كارت ممغنط، بس إن شاء الله رب العالمين راح إخواني وإخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح، راح يكون عندي كارت ممغنط قد الدنيا، وإن شاء الله يا رب يجي اليوم يهربوني. نعم، أنا فخور بحالي. زي ما قال محمود درويش، بعرف شو قال، قال إشي أكيد عن الوطن والمعاناة اللي هو ضحكش، نحكي أشياء جدية عن الوطن. الوطن ممنوع نضحك عليه.
9: Just sit and rest. Let's do anything at all today.
10: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. يا
1: كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا؟ يعني انت بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش اسالك سؤال.
2: اسال حبيبي.
1: عن جد انتو بحيفة هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
2: طبعا احنا بحيفة نلبس هيك، كل عرب حيفة بيلبسوا لباس

0: يا نارم الزلمي.
1: لا لا لا لا لا لا حنا
0: اصغر.
1: والله ما ما مش قصدي.
0: شرف ربك اسكت.
1: والله العظيم
0: انا مش زلمي.
1: انا مش قصدي والله العظيم.
0: ايش قصدك يعني انا مش زلمي؟
1: انت فاهم قصدي انا يعني؟
0: انا مش فاهم قصدك. انا مش زلمي.
1: احنا يعني.
0: طب استنى شوي ناخذ نفس ناخذ نفس. ايش لازم اعمل عشان اكون زلمي؟
1: مش عارف
0: شو. اذا بلبس بلوزتك بصير زلمي؟
1: والله يمكن امسك.
2: مالك؟ مالك؟ كيف هسه؟ زلمي ولا مش زلمي؟ زلمي ولا مش زلمي؟
3: زلمي
2: ولا مش زلمي؟ سامع؟ هيك
4: طيب عنوان الريفيو. بسم الله الرحمن الرحيم. شنو؟
5: أصعد ريفيو عن أي عرض فيه هون؟
4: عرض رام الله. عرض رام الله. يلا ويجو.
6: رام الله خلص مطمس.
4: استاذ كوميدي بلد ضحك في فرط الوجع ونقطة التحول نحو كوميديا مغايرة في فلسطين. خلصت؟
7: لا.
8: ساعة ولك هديني بيت ساعة 7.